يعقوب هو يهوه. ولا بصر بصر هو من الفرس. هل يعقوب ما زيانه؟ I'm in the middle of the air, you're fire. Let your power.